0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

استثمار وحب. مرحبا. معكم كما كل يوم جمعة الساعة 3 البرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. مبث من مدينة بريزبن الأسترالية 98.1. foreb.org.au ومعكم دينا سليم حنحن. اليوم الجمعة الرابع من شهر سبتمبر أيلول سنة 2026. تحياتي، شهر جديد بدي، وطبعا فصل الربيع كمان ابتدى من أول الشهر. اليوم إحنا الرابع من شهر سبتمبر، وهذا سبتمبر، هذا الشهر التاسع، هو من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. يقابله في التسمية الغربية شهر سبتمبر أو شتنبر. شهر قديم برحل وشهر جديد بيجي، ونحنا أسبوع بروح أسبوع بيجي، دقايق بتيجي، ونحنا كل مرة منقول يوم الجمعة منقول للصحبة اللي عم بسمعونا مرحبا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أكيد اليوم حم كتير، 31 درجة الحرارة بالليل، بتنزل 15-14. انتبهوا لهذا التفاوت بدرجات الحرارة.

ورجعنا إلى شهر سبتمبر ورجعنا بدنا نسمع بالأول فيروز ويتقولنا رجعين يا هوا ومنرجع منحكي عن هذا الشهر الحلو المهم.

ورجعين يا هوا فيروز، الله يسعد هالصوت ويسعد صاحبة الصوت. تحياتي اللي عم بسمعوني، أهلا وسهلا فيكم مجددا. نحن في شهر أيلول، شهر 9، هو زي ما حكينا من الأشهر الميلادية، وهذا الشهر بالعبري اسمه تموز برضو، لأنه نشأ هذا الشهر في الأسر البابلي. وتموز كلمة أكادية يعني الحصاد، تستخدم كمان اسم مشابه في الأكادية اللي هو تموز، أيلول أيلول أيلول، تموز تموز. معروف الشهر في التقويم البابلي أراك أولولو، أي شهر الحصاد. الفرق الوحيد هو أن أولولو في التقويم البابلي يعتبر شهر كبيس، في الوقت نفسه في التقويم اليهودي بيعتبر شهر أدار، بس هو شهر كبيس. يعني إذا إحنا بدنا نروح نحكي بالنسبة للأشهر وننبش ونعرف ونشوف، منلاقي كتير معلومات. هيك حبيت بس إني أفيدكم بمعلومة بسيطة وصغيرة، لأنه لازم نعرف إنه إحنا باللغة السريانية والأرامية انحدرت منها اللغة العربية واللغة العبرية أيضا، لذلك في عنا تسميات وأسماء وكلمات كتير متشابهة. لما إحنا نقول أيلول بالعربي بالعبري أيلول، لما نقول تموز بالعبري تموز، يعني نفس الكلمة. ولما إحنا بنحكي كتير كلمات إحنا كأننا بنحكي عدة لغات اللي هي منحدرة من الأكادية، والأكادية برضو من نفس العيلة. كيف اعتدنا وكيف عودتكم إنه إحنا دايماً نبدأ بحكمة اليوم؟ حكمة اليوم بتقول إن عزة النفس تضاهي جاه الملوك.

كان الإنسان يشوف النهر كائن يمضي ولا يعود، يضع فيه أمنية أو دعاء، إشي رمزي كأنه بقول خد هذه الأمنية معك واحملها إلى مكان ما بعرفه. ليش كانت الناس تزت أمنياتها في الأنهار؟ لأنه النهر بيحمل معاني عميقة، الجريان بيشبه مرور الزمن وتغير الحياة، الرحيل كأن الدعاء يسافر مع الماء إلى المجهول، التطهير الماء في ثقافات كثيرة رمز للنقاء والبداية الجديدة، والنهر بيحمل معاه أملنا، الأمل لأنه النهر بوصل إلى أماكن بعيدة، لهيك بصبح حامل للأمنيات. لهيك بريزبن دايما كل سنة بتعمل عيد للنهر، نهرنا بريزبن بكرة بدنا نحتفل فيه، بكرة يوم السبت بيبدأ الاحتفال ورح يكون ألعاب نارية ورح يكون شغلات كتير حلوة اللي ما كانتش قبل بسنة، رح يعملوا أول مرة بيعملوا ألعاب نارية وعروضات مائية جدا جميلة بأول يوم بالاحتفال. روحوا على السيتي على ريفرسايد على ساوث بانك واحتفلوا معانا واحتفلوا مع أهل بريزبن بالنهر.

فضل شاكر. قال الفيلسوف الألماني كارل ماركس: أنا آكل إذن أنا موجود. وقال الفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود. وقال الشاعر بايرون: أنا أحب إذن أنا موجود. وقال كافكا: أنا أخاف إذن أنا موجود. من أي نوع أنتم؟ اللي بأكلوا عشان يضلوا موجودين، ولا اللي بيفكروا، ولا اللي بيحبوا، ولا اللي بيخافوا؟ من أنتم؟ لذلك دائما كل واحد بيقول أنا موجود، أنا بفكر، أنا موجود على الحياة. لكن هاي الفلسفة اللي بتخلينا نفكر كتير، ليش إحنا موجودين على الحياة؟ شو طعم وجودنا؟ ليش إحنا هالقد كتير مهم إنه إحنا نبقى على الحياة، منمكت الموت ومنخاف من الموت؟ فلسفة كبيرة طويلة عريضة اتناولها الفلاسفة. هاي الفلسفة بتدل إنه إحنا على قيد الحياة، وإحنا موجودين ورح نبقى موجودين، ورح نعمل كل الشغلات اللي أنا حكيتها، رح ناكل ورح نفكر ورح نحب ورح نخاف.

مش غلط إنه نخاف، مش غلط إنه إحنا نفكر بالمستقبل، الغلط هو إنه إحنا نضلنا نفكر من دون ما نعمل شيء. الغلط إنه إحنا نستنى إنه حدا يفكر عنا ويحركنا من محلنا. الغلط هو إنه إحنا ننتظر الآخر إنه يحركنا من محلنا. لا، الإنسان ككائن حي بيقدر يقلب الدنيا كليتها، بدأ بيقدر يأكل وبيقدر يفكر وبيقدر يحب وبيخاف، معناته بيقدر يعمل يزحزح الدنيا من محلها. بيقدر، أكيد بيقدر.

سؤال في الوجودية، لماذا أنا موجود؟ ليش؟ هذا السؤال من زمان بنسأله. لو كل واحد سأل حاله ليش أنا موجود من هلأ، بحس إنه بدأ يتغير شوي شوي. نحن موجودين علشان نتغير.

تمام 90.1 اف ام من مدينة بريزبن والبرنامج المبث باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية ومعكم دائما دينا سليم حنحن. اهلا في البيرة، كيفك؟ اشتقنا لك كثير. اهلا نوران، ان شاء الله بتكوني بخير دائما نوران. واهلا في انطوانيت ولكل اللي فاتوا وعم بسمعونا، اهلا وسهلا فيكم. عيد الاب في استراليا، حضرتوا هدايا للاب ولا لسه عم بتفكروا؟ حلو نعرف شو نوع الهدية اللي وحدة حضرتها لجوزها بما انه هو اب. نفسي هيك اعرف، هيك عندي حب استطلاع. كتبولي شو انتو حضرتوا هدايا لازواجكم بعيد الاب. يعني شو نوع الهدية؟ بس كلمة يعني كل عام انتو بخير ولا في هدايا اشتريتوها؟ الأب بيستاهل أكيد. يوم الأحد هو أول أحد في شهر أيلول بيجي عيد الأب في أستراليا، نحتفل فيه ومنكرمه. نحن دائما على عكس الدول اللي بتحتفل بهذا العيد في شهر يونيو. ليش؟ لأنه التوقيت في أستراليا بعيد الأب بيجي مع بداية فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية اللي إحنا موجودين هناك. هنا هنا بدأ هذا التقليد ومشابه بالاحتفال بعيد الأم سنة 1910. هذا التقليد بدأ بأمريكا، إجت واحدة سيدة اعترضت اسمها سونورا، قالت ليش إحنا ما منخصص احتفال يوم لعيد الأب زي منخصص لعيد الأم؟ قال والله ليش لا، فكرة حلوة، نحتفل يا عمي ولا يهمك. وهيك بدأ الاحتفال بأمريكا بسنة 1910. بأستراليا بديوا يحتفلوا بهذا اليوم سنة 1936. في 2010 حسب إحصائيات 2010 كان في 5.4 مليون أب في أستراليا. يعني قبل 10 سنين كان الأباء عددهم 5.4 مليون. يعني إذا بدنا نحسب هلأ بعد 10 سنين قديش ممكن يكون في عنا عدد الأباء؟ هل كتروا ولا ضل الرجل الأسترالي يحب يكون يضل سينجل من دون زواج؟ إذا إحنا بدنا نحسب سنة قبل 10 سنين قديش كان عدد السكان بأستراليا، قديش عدد السكان هلأ هاي السنة ب2026؟ إحنا قربنا على 28 مليون. تقديرياً تعال نقدر كل مناح، ممكن نزيد عليهم 10 مليون وشوي، 11 مليون أب في أستراليا. حسب رأيكم هذا بكفي؟ ما بعرف ليش الأستراليين كتير بفكروا كتير قبل ما يرتبطوا بزواج وقبل ما ينجبوا أطفال. الحرية عندهم أهم إشي من الحياة كليتها. كتير عنا أستراليين بيقولوا إحنا ناش نتزوج، أحرار. وهيك في نصار شرقيين كمان اللي هن بدهنش، كارهين قصة الزواج. هاي مش مشكلة، هاي مشكلة تانية نبحثها مع الدكتورة مريم سمعان شي يوم، منقولها دكتورة احكي لنا عن هذا الموضوع شوي. نرجع لعيد يوم الأب. بهذا العيد
تخصص الجورية الحمراء اللي هن لا يزالون على قيد الحياة، أما اللي فرقونا تخصص لهم جورية بيضاء.

خليني فلونة سلوم بتقول فلونة أنا حسب تفكيري ما في أي هدية ممكن توفي الأب والأم حقهم وتعبهم بس إنه نحترم ونقدر تعبهم هذه أحلى هدية. صحيح مزبوط والله يحمي الآباء. أنا كان عندي أب كتير وفي وكتير منيح ببعت له هدية بقول له بابا بحبك كتير.

نوران مخول بتقول أنا ما بهدي زوجي بعيد الأب، أولاده بهدوء، الله يخليكم أولادكم. أنت أحلى هدية عنده على فكرة لإله، الله يخليكم لبعض، أحلى هدية أنتم مع بعض.

أهلين ألبيرا، طبعاً رحبت فيك من الأول، أنت معنا على السمع. وأهلين كارول، بتقول أمين يا رب وينعاد على كل الأباء بالصحة والسلامة والسعادة يا رب. أمين.

لازم نحتاج يعني عيد أم عملوا عيد أب عملوا إيش معملوش عيد للجدات. أنا بعرف إنه هنا بذكر الجدات بروحوا على المدرسة أو الحضانة عشان يحتفلوا مع أحفادهم، لكن إحنا بدنا ننتفض يا جماعة، كليتنا جدات هون، بدنا يوم لإلنا عيد لإلنا، ولا شو رأيكم؟

0: عز مثل عز الأب ولا حب بعد حب الأب.
1: يا عمري الغالي ولولاك ما كنت.
0: الأب هو الجد التي لا تتركك ولا سقطت ولو سقطت أو سقطت الدنيا من حولك، هو يد الأب دائما معك.

0: الليالي. حس الأب في الحياة بكفي عن ألف شعور.
1: يا عمري الغالي ولولاكي.
0: ليس أبي، إنه عمودي الفقري.

أعزائي، نحن بأستراليا خصوصا ببريزبين في عنا كتير ناس متقاعدين، وفي عنا كتير ناس اللي عندهم أولاد أطفال وعائلات، ودايما اعتدنا إنه بالويك إند بالعطلة الأسبوعية إنه إحنا نطلع مع أولادنا. أكيد لازم نعود أولادنا إنه هاي العطلة الأسبوعية هاي لإلا للطفشان، لشمة الهواء، للرياحة، للاستجمام، إنه إحنا نطلع من روتين تنظيف البيت وتعزيل البيت. هذا يتركوه لحاله، عزلوا البيت ولادكم بالمدرسة، ولا أنا غلطانة؟ أنا زرت محمية اسمها لون بارك كوالا، مش حديقة الحيوان الكبيرة اللي بنعرفها، لا، هاي المحمية كتير حلوة، عنوانها 708 جيسموند رود. مفتوح هاي المحمية كل يوم من الساعة 9 الصبح حتى 5. شو ممكن نشوف فيها؟ أول وأكبر محمية للكوالا في العالم، بتضم 100 كوالا، يعني تجربة فريدة بالفعل مع الكوالا والكنجر. نتعرف كمان على مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية الأسترالية الموجودة في بيئات خلابة، يعني ممكن أنت تقضي 3-4 ساعات مع أولادك رحلة عائلية اللي تشوفوا وتكتشفوا بتبتكروا بتشوفوا أشياء اللي ما شفتوهاش قبل. الكنجر هو حافظ ابنه بقلب الجيب عبل ما يكبر وينمو. يمكن في جزء منكم شاف الفيديو هذا اللي حطيته على الفيسبوك. أنا أول مرة قديش اللي بأستراليا 21 سنة أول مرة بشوف هذا المشهد. كتير حلو اللعب بالطبيعة، وفي أنشطة عملية مصممة خصيصا للعقول الشابة الفضولية، يعني هذا المكان بدعم الوعي الحسي ويشجع على الملاحظة وحل المشكلات. لما منشوف تشكيلة غريبة من الطيور الخاصة، يعني تشكيلات رائعة، في طيور اللي هي موجودة هناك اللي بتشوفهاش محلات تانية وإلها أسماءها. يعني أكتر شيء وقفني هناك تير اللي هو حطين له كفر على وجهه، لا هو هيك بخلق مع كفر على وجهه. وفي كمان كتير شغلات شفتها حابة أحكي عنها، لكن خايفة على الوقت، عم بتطلع على الساعة. بدنا نروح عند أنتوانيت، لأنه أنتوانيت حضرت لنا مادة كتير حلوة. منخلص المادة اللي بعتتها أنتوانيت وبنرجع لحديقة الحيوانات. شو رأيكم؟ Thank you.

من محلياتنا، لبت جمعية موزاييك دعوة لحضور مالتي كلتشرال كوينزلاند أورد يوم الجمعة 28 آب 2026 في صالة لوغان انترتينمنت سنتر في وودريج، وهذا الاحتفال مخصص لكافة الجاليات المتواجدة ببريسبين بحضور وزيرة المرأة السيدة فيونا سيمبسون. وبعد أن ألقت كلمة رحبت بكل المشاركين من رؤساء جاليات وشركات ساهمت بدعم وبشكل تطوعي في دعم هذه الجاليات من خلال النشاطات التي يقدمونها، وعليه قامت الوزيرة بتسليم شهادات تقدير لأكثر رؤساء جاليات كان لهم تأثير لافت في جالياتهم، ومن بين هؤلاء تم تكريم مديرية إذاعة 4EB السيدة كويني. وبعدها قدمت جوقة مدرسة كينغستون أغنية، وقدمت الجالية المكسيكية والأندونيسية عرض تراثي راقص. نترككم لدقائق معهم ونشكر لكم استماعكم مقدما. أكثر رؤساء جاليات كان لهم تأثير لافت في

وأيضا من ضمن احتفالات عالم الثقافات تم دعوة جوقة شمس للسيدات والرجال للمشاركة في احتفال في كينغستون في باتر فاكتوري في لوغان يوم السبت 29 آب، وقاموا بغناء بعض الأغاني العربية التراثية. وكذلك قدمت بقية الجاليات أيضا لوحات جميلة، رقص وغناء. نترككم لدقائق مع جوقة شمس بقيادة الشاب ديمتري أنقيري.

رائع رائع رائع، كتير حلو. شكرا أنطوانيت على التغطيات، شكرا للصبايا الحلوات والفرقة الحلوة اللي عم بغنوا. بالفعل بالفعل فرقة كتير حلوة، يعطيكم المزيد من النشاطات وتحيوا المزيد من الشغلات الحلوة اللي احنا بحاجة إلها في بريسبان.

غريبة اللي أنا مزبوط أول مرة بروحها وكتير انبسطت، خصوصا لما كانت حفيدتي وكانت تسأل أسئلة وكانت دايما تنبش وتدور وتسأل الجي بي تي عن شو شافت وشو عملت وشو شو سوينا شو أو يعني مش إنه خلصت الرحلة هيك، لا خلصت الرحلة مع استفهامات كبيرة. صراحة أهم ما رأته عيني في هاي المحمية خلد الماء، بسموه بلاتيبوس. بلاتيبوس خلد الماء هذا حيوان ينتمي إلى مجموعة الثدييات رغم أنه يضع البيض، يعني حيوان ثدي يرضع أطفاله بالحليب لكنه يضع البيض أيضاً. حيوان غريب، حيوان مائي غريب، لا ينتمي إلى أي نوع من الزواحف أو الطيور. اتطور بلاتيبوس عبر السنين من سلالات قديمة بدائياً قرضت. شكله غريب، منقاره بيشبه منقار البط وجسمه بيشبه جسم الكندس، أقدامه مكففة يعني زي الكف وديله عريض. يعني الخلد هذا خلد الماء بلاتيبوس جمع صفات حيوانات متعددة في جسم واحد، شيء عجيب. يعني هو أثر حي قديم جدا، قطعة صغيرة من الماضي السحيق، لا يزال يسبح في نهر بريزبن. شكله كتير غريب، ورح أحطه على صفحتي اليوم أو بكرة وأشرح عنه بالفيسبوك لأنه فيش مجال هون نحط فيديوهات أورجيكم إياه. صراحة حسيت أنه هذا الحيوان من العجائب الموجود، هو الوحيد الموجود بهاي المحمية، محمية لون باين إكوالا. عاش في نهر بريزبن منذ ملايين السنين، ملايين.

أهلين ابتسام، يا هلا فيك يا حبيبتي. بتقولي سعد مساكي أنطوانيت، لابق لك التقديم أنت ودينا. أهلين أهلين ابتسام، شكرا يا صبايا. خلينا نرجع شوي لجنة الحيوانات، للمحمية اللي أنا حكيت عنها، محمية الكوالا. هاي المحمية اللي هي مفتوحة كل أيام الأسبوع، اللي فيها كتير شغلات غريبة.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجله من راديو 4 إيبيا القسم العربي. برنامج على شواطئ دجله ياتيكم كل يوم جمعه الساعه 11 مساء بتوقيت بريزبن استراليا، الساعه 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الاعداد والهندسه الاذاعيه محدثكم عمار بركات.

وأن أراك بعين قلبي جنة. يا من بقربك مر الحياة يطيب. أعزائي المستمعين، على شواطئ دجلة معكم من القلب إلى القلب. مستمعينا، أوبريت حلوى بغداد لأول مرة بصوت الفنانين قاسم السلطان، تيسير السفير، نؤاس أموري، رعد الناصري، نصرة البدر، وباسل العزيز. العمل من ألحان الفنان نصرة البدر، ومن كلمات يوسف السوداني ومحمد الصادق وأبو الحسن العقابي. لنستمع إلى أوبريت حلوى بغداد.

0: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Station sponsor.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. راديو 4EB القسم العربي الزمن والطاقة. يصادف أحيانا تواريخ نعيشها قد لا تحدث مرة أخرى، مثل 12-12-2012 أو 8-8-88 أو 25-1-25. قد يكون حديثنا بالتواريخ مصاحب لعالم الأبراج أو مرتبط بشاكرة الجسم. كل هذا الحديث مع الزميلة الأستاذة المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية والعلاج بخط الزمن والتنويم المغناطيسي الزميلة نجلة الشوني. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا أستاذ عمار. وحديث الأرقام هو حديث حلو مشيق الحقيقة كتير.
4: نعم.
5: لأني إذا جيت تفكر الكون كله قائم على الأرقام وخاصة الأرقام 3-6-9، فبيقولوا لك كل شيء مكون بالكون من هدول الأرقام.
4: 3-6-9
5: 3-6-9 بيقولوا أرقام تسلا 3-6-9.
4: نعم.
5: فمضاعفات العدد 3 لأني أيوة. خلص هدول هني ما في بعدهم، ما في بقى الـ 12. فلما كمان أي أرقام لما بتضاعف، لما بتشوف مثلا 3-4-3-3-3-2 كمان إذا ما بتجمعهم كله بيطلع مجموعهم 3-6-9.
4: طيب هذا الحديث يأخذنا إلى كثير من عالم الأرقام ومزايا. مثلا رقم 1 هو الوجود، الله سبحانه وتعالى،
5: البدايات.
4: مثلا رقم 2 الليل والنهار، الشمس والقمر،
5: الثنائيات.
4: الرجل يعني الذكر والأنثى.
5: صح.
4: نعم. لما تيجي على الأرقام مثلا خلينا شوية نروح الثلاثة، المثلث، الأبعاد،
5: الثالوث المقدس.
4: نعم.
5: الأبعاد الثلاثية، عمر سيدنا المسيح 33.
4: نعم. الأشعات الكونية ألفا وجاما وبيتا.
5: ايه.
4: مثلا
5: الثلاثيات،
4: الألوان الرئيسية هي الأحمر والأزرق والبني، الألوان الأساسية بعالم الأشعة.
5: يه.
4: نعم. أيضا 4 الاتجاهات، 4 طابع الناس، المائي والترابي والهوائي.
5: صح.
4: والناري.
5: آه،
4: نجي على 5 البداية والنهاية والحل والوسط والخاتمة، أو تفاصيل كثيرة أو الجيش، المقدمة والقلب واليمين واليسار. نجي على رقم 6. هذا كل رقم إلى نوصل مثلا يوم 7.
5: سبع طبقات للجلد، سبع سماوات
4: سبعة أيام،
5: يعني.
4: نجي على رقم 8، أبواب الجنة 8 مثلا.
5: yeah.
4: أشياء كثيرة بالرقم 8.
5: والثمانية بالإنجليزي هي رقم الإنفينيتي، رقم الازدهار، رقم الوفرة، رقم الصعود والنزول. لأني إذا بتطلع على رقم 8 بالإنجليزي هو صعود، دائرة، نزول، دائرة، مثل الحياة، مثل حياتنا بشكل حياتنا،
4: دورة الحياة بشكل
5: دورة عام. الحياة ما في دائما صعود، صعود في صعود وفي نزول وفي هبوط وصعود.
4: طيب.
5: فهي إشارة الإنفينيتي، الشيء اللامتناهي يعني. فبتمثل رقم 8 هي بتمثل رقم الوفرة والازدهار.
4: 9 يعني 9
5: تسعة رقم الاكتمال.
4: اي 9 اشهر الانساني
5: رقم يعني الاكتمال. وبالتالي نحن هلا سنتنا مجموعة 20 25 مجموعة 9. فهي بيقولوا سنة الاكتمال. لما بصير سنة الاكتمال معناتها بصير عندك عم تكتمل دورة زمنية معينة. فهي الدورة الزمنية فبدها تطالع كل شيء في عندها بقيان من حروب، من صواعق، من مشاكل، من كوارث، من فيضانات، من حرائق. وعم نلاحظ ببداية السنة لهلا حسي حالي عم بحكي مثل ليلى عبد اللطيف. فهي رقم 9 رقم النهايات. فايه بيقولوا هالسنة سنة الحي الخشبي بالسنة الصينية. فكمان بتمثل الثوران، الفيضان، الانقلاب الجذري رأسا على عقب، حتى لأن العدد 9 خلص اكتمل. السنة الجاي بده يرجع تبدأ دورة جديدة، بداية جديدة، فلازم يصير تصفيات. شغلة تانية مهمة كتير على المستوى الروحي، منلاحظ كمان على مستوى الروحي منلاحظ انه في رفع بالوعي بشكل عام، وبالمقابل في انخفاض كتير بالوعي يلي عم بيسبب حروب وكوارث. ارتفاع بوعي الانساني، ناس كتير بلشت تهتم بالدورات السلف ديفلوبمنت، التنمية البشرية، التطوير الذاتي، الاهتمام بالارواح، بالروح، بالذات، بالنفس. كتير كتير صاروا في وعي، صار بيقولوا له بالانجليزي awareness، وعي، وعي على مستوى الأشخاص مي طبيعي، وعي على الأمراض، وعي على اللقاحات، وعي كتير كبير. يعني الناس بلشوا يوعوا انه ليش نحن ماشيين على وتيرة واحدة، وعم نشوف الثورات اللي عم بتصير، ثورات على الأنظمة انقلابية، يعني رأسا على عقب، يعني من 0 to 100 عم بتصير التغيير بالله. فتسعى التغيير هو رقم التغيير، رقم الانقلابات. فهذا الوعي الإنساني اللي عم بيصير مقابله، لأني عم بيصير فوضى، مو فوضى، عم بيصير حروب كتيرة. فلما بتكتر الحروب والكوارث بيكتر الوعي الإنساني.
4: طيب، في حلقة سابقة تحدثنا أنه هذه السنة سنة النهايات، وإن شاء الله نهايات كل الأشياء السلبية وبداية الأشياء الجيدة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، إن شاء الله.
4: طيب، احنا ما نحكي أعزائي المستمعين عن توقعات بشكل غير علمي، لكن نتحدث بطريقة لغة الأرقام وبالواقع وما يحصل بالواقع. نحن هنا لا ننجم،
5: لا أبدا، هذا علوم، علم. نعم. الأرقام علم معروف من الأزل،
4: نتحدث بعلم الرقم. فلهذا هناك أرقام وتواريخ غريبة ومتشابهة،
5: صحيح.
4: مثل نتذكر في عام 2012 طلعت إشاعة أنه الكون سينتهي وسيكون يوم القيامة وحضروا حالكم، وكل واحد كان عامل خطأ كبير راح يعتذر والاعترافات بالذنوب كبيرة، وجاني اتصال من منطقة بعيدة فبيسألني شو الأخبار عندكم في أستراليا. قلت له لا، إحنا صار عندنا يوم القيامة، أنت استنى.
5: لأني أول الناس بنستقبل التاريخ الجديد.
4: نعم، تصديق الخرافة، أو مرات إحنا نصنع الكذب، أو نصنع علامات استفهام وعلمنا يخلينا نصدقها، لأنه لسنا وحدنا من يعيش هذه الحالة أو هذا الرقم أو هذا التاريخ. فالتاريخ مرات يأخذنا إلى توقعات تفتح لنا أبواب وآفاق كثيرة، منها الجيدة ومنها السيئة.
5: صحيح.
4: نحن الآن على سبيل المثال في 88 توقفت الحرب العراقية الإيرانية. رقم غريب. 4 8. طيب،
5: شفت عم نحكي قبل شوي عن الرقم الثمانية، فمضاعفات 8 8 8 وهو رقم النزول والصعود والوفرة والازدهار. فتضاعفوا 4 مرات، إذا جمعت 8 8 16 8 32 2 3 5، ما هيك؟ 8 8 16 88 لأني في 1 و9 أكثر بيطلعوا، فإذا جمعتهم كلهم كمان بيطلع معك الـ8.
4: طيب
5: مضاعفاتها، مضاعفات
4: نعم. الـ6 نعم، نحن الآن في مثلا 25 و 1 25.
5: إيه كمان هذا تاريخ مميز، ب25 و1 25 بتنجمع الكواكب الـ6 على مدار واحد، وهي حادثة نادرة ما بتصير كل 5000 سنة إنه تنجمع الكواكب على مدار واحد. ويقال إنه الكواكب الـ10 مجموعة على خط واحد بنفس اللحظة. فهذا يوم مميز، بيكون يوم قوي، لذلك واحد بيكون يمكن هلا تأخرنا بالحكي عليه، بس حتى هي الأيام كلها خير وبركة لما بتكون فيه الطاقة قوية كتير، يعني إنه مجموعة الكواكب كلها على خط واحد. فهل هالطاقة هاي كلها بتأثر علينا نحن سكان الأرض، فبصير أشياء غريبة إذا ما انتبهنا منها وما عرفنا كيف نستثمرها لمصلحتنا بتنقلب ضدنا، لأني عم بتجينا طاقة قوية وما عم نعرف كيف نتعامل معها. فبنا ننتبه كتير من خلال الوعي، ننتبه كتير من هالطاقات من أفكارنا، ننتبه أفكارنا دايما، ننتبه من عقلنا بشو عم نفكر. هل عم نفكر بطاقات أفكار سلبية؟ لأن الأفكار السلبية بتجيب ما يشابهها، فلما بتكون الطاقة قوية بتجيب لك أفكار سلبية متشابهة لها الأفكار هاي، فبصير معك شيء سلبي.
4: نعم.
5: أما إذا كانت أفكارك إيجابية، الطاقة قوية كتير، بتجيك أفكار إيجابية متشابهة، فبتتحول يعني مثل بصير طاقة خلق. يعني أنت إذا عم بتفكر بحدوث شيء جيد جميل معك، هاي طاقة إيجابية، فكر إيجابي عم بيدعمه طاقة قوية، وبالتالي عم بيجيب معه حقيقة إيجابية. يعني بيقولوا له manifest يعني جذب.
4: نعم.
5: جذب شيء إيجابي ما يشابه ما تفكر به. وأنا من زمان قلت قلت بفيديوهاتي، واين داير بيقول أنت تجذب ما أنت عليه الآن وليس ما تفكر به، ما تريد أن يحدث معك. لذلك انتبه من أفكارك، شو هي الأفكار اللي عم بتفكر بتدور براسك؟ هل هي أفكار سلبية؟ هل هي أفكار عدوانية؟ هل عم بتفكر بتأنيب الضمير؟ هل عم بتراجع نفسك وبتلوم وبتجلد ذاتك إنه أنت غلطت مع فلان وغلطت مع علان وما بعرف شو، أو لازم تنتقم من فلان ولازم؟ فهي الأفكار السلبية كلها بتجيب لك أكتر منها، بتجيب لك مصايب. واضحة الفكرة؟ بينما إذا واحد كان عم بيفكر بالامتنان، بالطاقة الإيجابية، قديش هو ممتن حاليا مثلا، أي شغلة، ممتن قاعد هون بهذا المكان، متاح له علوة خبزة ومي، بس إنه هو عم بيفكر بشعور، عم بيشعر بشعور حلو، بيفكر بأفكار سلبية، ممتن إنه حتى لو عنده خبز ومي إنه منيح، قناعة وامتنان، مو بس قناعة وامتنان، فبزيد من هالأشياء اللي عنده.
4: لغة الأرقام وطاقة الأرقام مرات تغلب كثير بالمواقف. في علم الفلك مثلا، السومريين كانوا ينظرون إلى السماء والفلك بخمس كواكب فقط سيارة، واستطاعوا في هذه الخمس كواكب حسب مسافة بالكيلومتر أو بما يعادل أو يقارب الكيلومتر من معبد من أور في ديقار بالعراق إلى بعل، مكان الإله بعل في لبنان، وطلعت المسافة بالعصر الحديث نفس المسافة تماما. هذا من خلال دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس والقياسات الفلكية، أيضا الرحلات البحرية والاتجاه والسفر من خلال متابعة الكواكب. كل هذا لغة الأرقام هي سيدة الموقف. الرقم موجود حتى في القرآن، في سورة الكهف 300 سنين وازدادوا 9. سألوا ليش 9؟ قالوا لو حسبتها بالعام الميلادي 300 عام وازدادوا 9، لو تحسبها بالميلادي 300 سنة، لكن تحسبها بالهجري 309، فأعطاك نسبة قياس غير قابلة على الشك. إذن
5: وأيضا هي عفوا، وهذا الرقم بالذات بهالآية كمان قريت عنه، إذا بتعد الكلمات اللي موجودة بهذه الآية لحد لما بتوصل لحد 300 بيكون عددها كمان 309. سبحان الله، يعني الأرقام، الكون كله مبني بطريقة غريبة عجيبة. سبحان الله، كله قائم على الأرقام، قلت لك كله قائم على الأرقام.
4: وفي شيء ثاني أيضا، الحاسة بهذه الآية بصورة الكهف مثلا، احنا آسفين أعزائي المستمعين ندخل في موضوع لكن هو موضوع علمي بحت، نستشهد في آيات قرآنية. الإعجاز العلمي في قوله فضربنا على آذانهم، الآذان الإذن أقوى حاسة تقدر رأسا تستيقظ بها. والله سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني السمع، أنت بتسمع أي شيء تسمعه رأسا تصحى. أما يمكن إذا أكو ناس تستمع بالغاز لما تصير حريق تشتم شيء سام أو شيء دخان ما بتلحق، لأنه مو بسرعة تحس، لكنه لما تسمع صوت قوي رأسا مباشرة تصحى. إذن السمع أقوى حاسة موجودة عند الإنسان. سبحانه وتعالى لما خلى على آذانهم شيء مثل مسكر حتى ما يستيقظوا مع اختلاف الأوقات والزمن لمدة 300 سنة، هنا هاي الأرقام 300 سنة إنسان ما بيسمع لأنه الأذن مسكرة.
5: صحيح،
4: هذه شيء إعجاز قرآني. نعم، لما الإنسان يرى النور في البصيرة أو بالشاكرة عد الإنسان. قبل ما نذهب إلى علم الشاكرة ست نجلة، يعني هذه لغة الأرقام وهاي التواريخ العجيبة اللي يمر بها الإنسان، وإلها تأثير بالعالم، تأثير حتى على الناس.
5: الأمر لما بيكون مكتمل كمان بيصير المد المي قوي، فبيراقبوا حركة المد والجسر على خلال حسب حركة الأمر، حسب الأمر كبره وصغره.
4: وأيضا المذكور والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. مثل لغة الناس لما حاليا أعزائي المستمعين، يعني الناس تفكر من تروح على الأبراج والله يقول لك أنا ولدت بشهر الواحد إذا برجي الدلو، أنا ولدت بشهر الكذا إذا برجي كذا. أنت ولدت بشهر الواحد بالتقويم الميلادي، هذا التقويم الشمسي، أنت حسبت بتقويم شمسي، ساعة وجود الشمس أثناء الولادة وحساب 24 ساعة يوم كامل. أنت ما حسبت بتقويم القمر.
5: صح،
4: والقمر قدرناه منازل، المنازل هو أين يقع القمر، 33 منزل القمر. وبالنسبة للشمس لما تقول طالع الشمس، طلعت الشمس، فأنت لما تيجي تحسب مثلا أنت إن ولدت في 1/1 مثلا 2073، أنت حسبت تقويم ميلادي شمسي 365 يوم، 300 يعني هذه السنة أنت حسبتها سنة شمسية، سنة متعلقة بدوران الأرض حول الشمس باكتمال دورانها والفصولها. أين القمر؟ ما موجود القمر. إذن هناك طريقة حسابية خاطئة في الأبراج، هاي البرج اللي تقرونه بالجرائد وتطلع بالتلفزيون، وهذا هذا هو الطلع، ساعة طلوع الشمس. أما البروج، منزلة القمر، توقيت القمر، حسابات غير حسابات.
5: أكيد.
4: قرر نروح فاصل ونرجع

مساء الخير، ازيك استاذ عمار؟ عايز اتكلم معاك انت وكل المستمعين الرائعين اللي بيستمعوا لبرنامجك عن حكاية عجبتني جدا، وهتكلم بالمصري عشان عايز اتكلم من قلبي. الحكاية دي عن طبيبة عظيمة اتوفت في عام 2024، وهي كانت طبيبة وأم وكاتبة. وأنا حقيقي سمعت لها مرة بودكاست وألهمتني بصدق، يعني أنا قلت طب ما أنا طبيبة وكاتبة زيها يعني، لكن طبعا حسيت الفرق. في نقطة مهمة جدا، إن هي عندها 104 سنة. الله يرحمها، هي توفت في 2024، لكن حياتها كانت مليانة إنجازات وأشياء عظيمة عملتها. كانت طبيبة شمولية، يعني كانت بتفكر إزاي الدمج بين الكشف الطبي الجسدي والناحية النفسية، وده كان طبعا موضوع جديد جدا لما بدأته من سنين طويلة. وشاركت في تأسيس الجمعية الأمريكية للطب الشمولي سنة 78، اتولت رئاستها وأسست أكاديمية عن ما وراء علم النفس والطب. وأنا مهتمة جدا بموضوع علم النفس والطب مع بعض، وعارفة أن هم لهم علاقة قوية جدا ببعضهم، وفي بعض أبحاث عندي يعني قمت بالبحث في الموضوع دوت. جلادس أكتر حاجة عجبتني فيها الست اللي حققت كل الإنجازات و تم تكريمها في أمريكا وإدخالها إلى قاعة مشاهير النساء في ولاية أريزونا سنة 43. هي تزوجت وأنجبت 6 أطفال من ويليام ماجاري، عشان كده هي اللقب بتاعها جلادس ماجاري. ولما تزوجته قعدوا مع بعض، ولكن لما كان زوجها في عمر 70 بعد زواج 46 سنة طلب الانفصال. وهي بتحكي في البودكاست ازاي هي تلقت الطلب دوت بعد علاقة طويلة، اطفال احفاد، طبعا يعني كانت مستاءة جدا، ولكن بعد كده يعني شعرت هي ازاي ان هي ممكن قادرة، مع ان هي العمر كله كان كل انجازاتها هي وزوجها، قدرت تكمل سنين طويلة بعد كده وتحقق نجاحات، لان هي حست انه خلاص يعني امر واقع وهي عايزة تتصرف زي الأمر الواقع ده وتفضل ناجحة زي ما هي. هو توفى في 2008، لكن زي ما أنا بقول هي استمرت ل 2024. ألفت كتاب وهي عمرها فوق 100 عام، والكتاب ده قالت فيه أسرارها الخمسة للنجاح ولحياة ممتلئة بالرضا. وسمت الأسرار ديت سمتهم اللي هم 5 L's، يعني ال كأنها بالعربي الخمس لاءات. طبعا هم الألفاظ مش هتكون كلهم أولهم لام زي العربي، لأنه العربي بيختلف، لكن هي هم life الحياة، love laughing labor and listening. هنقول كل واحد دلوقتي بالعربي بتقصد بيه. life هي قالت ان اللايف اند لايف اند لاف، الحب والحياه مرتبطين ببعض تماما، لدرجه ان هي بتشبههم بالمراه الحامل، وان الحب بيغذي الحياه تماما زي ما بتكون الام بتغذي جنينها في كل وجبه بتاكلها. يعني في رابط لا ينفصل طبعا بين الام وبين جنينها، فهي الطفل ما بيقدرش يتغذى الا من خلال امه. فهي شافت انه الحياة لا تستطيع الاستمرار من غير ما يكون في حب ومحبة للناس اللي حوالينا والناس اللي تهمنا. وقالت ان الحب ده اقوى وسيلة شفاء، هيلينج، مش الحب العابر، لكن الحب العميق والمخلص. وهي مؤمنة بان الحب ده هو اساس كل شفاء، حتى لو كان المرض جسدي، وطبعا لو عاطفي او روحي. فطبعا ده الاتجاه اللي هي خدته في حياتها. نيجي للضحك اللي هي القلة الثالثة من اللعب. هي قالت حكاية مضحكة، وقالت ان هي وهي صغيرة كانت بتأدي دور ضفدع في مسرحية مدرسية، ولبست لبس للضفدع
لبس بيلمع كده ولونه اخضر، ومامتها هي اللي صنعته لها، وكان العرض جميل، واهلها جايين يتفرجوا عليها في المسرحيه ديت اللي هي مع المدرسه. كان مطلوب منها هي ان هي تنط او تقفز فوق بركه فيها ميه، ولكن هي تعثرت وسقطت في البركه دي، فبدا اللون الاخضر اللي في هدومها يتلاشى، وطبعا نزل بقى اللون كله بقى على وشها وعلى جسمها، والجمهور كله قعد يضحك اللي جايين يحضروا المسرحية المدرسية، حتى مامتها واخواتها قعدوا يضحكوا. بس لما رجعوا البيت هي كانت محبطة وغاضبة طبعا، واخواتها بقى قاعدين يحكوا لبقية العيلة شفتوا حصل ايه لاختنا، وشوفوا بيضحكوا عليها يعني. لكن هي قالت ان والدتها كانت حكيمة جدا، قالت لإخواتها خلاص استمتعتم وضحكتم، جه الوقت اللي احنا كعائلة نعلم أختكم إزاي لما يحصل موقف محرج تخلي الناس يضحكوا معاها مش يضحكوا عليها. وبتقول إن الدرس ده شكل مسار حياتها، فضلت في أي عقبة تقابلها تحاول تتعامل مع العقبة دي بروح الدعابة والدعابة واللطف، بحيث إن هي حتى لو في شيء ممكن يحرجها تقدر تتغلب عليه وتخلي الناس تضحك معاها بدل ما تضحك عليها. أعتقد دي نصيحة جميلة جدا لأي أم بتربي ولادها، وفي الزمن اللي فيه تنمر وإن فيه كتير قوي من الناس ممكن يسخروا من طفل لو هو مختلف عنهم، تعرف تعلمه إزاي إن هو يضحك مع الناس ما يخليهمش يضحكوا عليه. احنا خلصنا 3 لام دلوقتي او 3 L، ندخل بعد كده على ان هي افكارها عن الليبر او العمل. كانت افكارها عميقة جدا، وقالت ان العمل الهادف لا يتعلق فقط بما نفعله ولكن بالسبب الذي نقوم به من اجله. يعني باختصار الفكرة اللي انا بحترمها جدا وبطبقها في حياتي، فكرة ان انت يكون عندك meaningful life او حياة هادفة، ولازم الحياة الهادفة دي تكون لهدف له معنى، مثلا شيء هيفيد البشر هيفيد المجتمع. يفضل جدا تكون هي دي الحياة الهادفة، لكن حتى لو انت هدفك شيء هتعمله لأسرتك او شيء معين هتعمله يستفيد منه الدايرة القريبة منك، ده شيء هادف برضه. فهي سافرت مثلا وهي عندها 86 سنة، راحت أفغانستان عشان تساعد المريضات هناك. هي حتى لما كانت بتتكلم في البودكاست كان ساعتها عندها 103 سنة، كانت بتقول إنها بتشتكي من حالة يعني قريبة من العمى، يعني خلاص يعني البصر عندها تضاعفت قدرتها، نقصت قدرتها على الرؤية بحيث إن هي أصبحت شبه عمياء، وطبعا تعاني من صعوبة في السمع. وطبعا دي حاجات يعني متوقعة في السن الكبير، ده بتحتاج مشاية، ولكن مع ده كانت بتسمع كتب صوتية اللي هي الأوديو بوكس، وتصمم تمشي على الأقل كل يوم 1000 خطوة ولو طبعا بالمشاية أو بالعصاية، وبتحاول تخيط من غير ما تبص، يعني تعمل خياطة لأن اتعودت على إن هي بتخيط طول عمرها، فبتحاول تعمل خياطة. ده بيدينا قد ايه يعني تفهم لقد ايه اصرارها على ايجاد معنى في كل مرحله من مراحل حياتها، وده حقيقي شيء انا اعجبت بيه جدا. اخر لام عايزين نتكلم عليها او اللي هي listening، الاستماع. الاستماع يبقى احنا قلنا دلوقتي الاربعه اللي فاتوا، اتكلمنا عن life و love و love وليبر، دلوقتي هنيجي للليسننج اللي هي الاستماع. وهي بتؤمن ان الاستماع شيء مهم جدا وبينعكس في مشاعرنا، لو احنا بنتكلم مع حد بنحبه هنقدر ان احنا نحسن الاستماع له. وشاركت قصة عن مريضة وقالت ان هي كان عندها مريضة، فهي احالتها لطبيب متخصص في مجال تاني، ولما رجعت لها المريضة دي كانت محبطة جدا، وقالت لها كلمة واحدة، قالت لها ده حتى لم يستمع إلي، لم يستمع إلي، لأنه للأسف بعض الأطباء أحيانا ما بيبقاش كله أذان صاغية للمريض، وبيبقى واخد الموضوع على أنه المريض مجرد رقم، فعايز بس يعرف الكلام اللي مكتوب في التحويل وبيقول لها وجهة نظره من غير ما يسمع لها بالصورة اللي هي تستحقها كمريضة.
من الوقت ده بدأت جلادس تجمع الأطباء وتقول لهم إن إحنا العلاقة بيننا وبين المريض مش بس إن إحنا بنعالجهم، إحنا لازم نحب المرضى دول، لأن الحب وسيلة للشفاء. وركزت على إننا لما نسمع حد نسمعه بالقلب، وده هيسيب انطباع جميل عند الإنسان ده. أنا حقيقي لما سمعت الكلام ده حسيت إن هو سايب انطباع جميل جدا عندي. أكتر حاجة عجبتني وهي وأنا بسمع البودكاست بتاعها هو طريقتها وهي بتحكي القصص، طريقة جميلة جدا وهي بتحكي القصص، وزي ما هي عاشت أكتر من قرن وبرضه بتحكي كل القصص بتاعتها بطريقة روح الفكاهة والحيوية والتواضع. حقيقي أنا عايزة أقول يعني لو هسيبكم مع الفايف إلز اللي اتكلمنا عليهم: love, life, love, listening and labor، الحب والحياة والضحك والعمل والاستماع. لو هسيبكم حاجات المهمة دي هقول ان احنا نفتكر لو احنا المبادئ دي قدرنا ندخلها في حياتنا مهما شغلتنا الحياة، واذا كانت سيدة عمرها كان 103 سنة قدرت تعمل ده طول عمرها، طب ايه عذرنا احنا؟ ربنا يرحمها وربنا يساعدنا كلنا ان احنا تكون حياتنا حياة هادفة وجميلة. شكرا لكم.

0: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survivor Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Station sponsor.
3: Brisbane just keeps getting better. From Pilates to paddleboarding, Brisbane City Council has hundreds of free and affordable activities so you can move more for less. Search Active and Healthy Brisbane to find out more. This is Bris Better.
2: Station sponsor.
4: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو 4E بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، دائما ما ينبهنا أهلنا خاص باللهجة العراقية بكلمات غريبة: خاف توقع، خاف تتأخر، خاف تتمرض. وكلمة خاف من الخوف، ودائما الخوف مرتبط بالمجهول والمستقبل، والخوف وهم. بينا نكبر هذا الوهم وبينا نصغره، وما حملناه وما تعلمناه من الأهل اجينا نطبقه على أولادنا. وعكس الحزن، الحزن مرتبط بالماضي وحدث مر في حياتنا بالماضي. لذلك علينا أن ندرك أننا نعيش يومنا حسب مقاساتنا نحن، ونحن من نجعل يومنا متفائل بالخير أو متشائم بالحزن. لذلك لنجعل لنا مساحة للتأمل بشيء إيجابي لنعيش الحياة بشكل صحي وبصورة جميلة، ونعلم أولادنا من الصباح الباكر بالتفاؤل والابتسامة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، إن نجاح أي علاقة لابد من أن تكون واقعة على أركان قوية مستندة عليها. أولها الاحترام، وهي مسألة ثقافة التعامل مع المحيط وانعكاس سلوك الفرد في التواصل مع من حوله. ولا يقتصر الاحترام على الأشخاص بل على الطبيعة أيضا. أيضا الصدق والصداقة، وأيضا تبنى على المواقف التي يمر بها الإنسان ومدى وقوف من حوله بجانبه في أحلك الظروف. أيضا القدرة على التعبير، أحيانا تخوننا القدرة على التعبير ما في داخلنا فنخسر مواقف وأشخاص قريبين بإحساسنا بهم، لكن لم نكن قادرين على التعبير بشكل تبنى على المواقف التي يمر بها الإنسان ومدى وقوف من حوله بجانبه في أحلك الظروف. أيضا القدرة على التعبير، أحيانا تخوننا القدرة على التعبير ما في داخلنا فنخسر مواقف وأشخاص قريبين بإحساسنا.

لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة. يمكنكم الاستماع

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: حبيبي المؤمن.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
2: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
3: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
2: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
1: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك، بعضها قد يستقبل ويرسل والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
3: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته بثلاثة أيام.
2: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
3: النوع الثاني وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقاً، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
1: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة، والقدرة على الاختيار. لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالاً كثيراً لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحياناً التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة أنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج أن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتا أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درسا وليس حكما نهائيا على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أن تتغلب على خوفك مثلاً، أنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، أنه تعتذر أو تسامح، أو أنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم تشيطن حتى يقول الناس عنه تشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذه المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو تذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام. وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل. والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافي والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات. وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال، فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك. فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق، وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس. ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب. فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا: تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات، بل هو ممزوج بالألم والعنف، وأحياناً قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

استمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلاً أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براغ. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة أثار فيه الشوق والحنين إليه.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.